0: فيش كبابس. كريمز ديلي
1: ذا بيست. ميني باري. بيست درينك.
0: بيست فيلم.
1: شولي
0: نہیں دیکھی.
1: تم نے شولے نہیں دیکھی.